لا شني ربوعة وينك وين حيك يا ولدي لك برشا لا طليت لا شيء طولت الغربة يا بابا هذه غنية هدية مني ليك

تونس جبس. كيفاش نقولها؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الناس مسافرة وانا عندي توا محسوب 3 سنين شادد ثنية المرواح مروح. تعجبني لعبة الحروف، العرب يلوجوا على جذر الكلمة، راء واو حاء، كالروح كالراحة، والميم متاع عقدين النية وشدة فوق الواو متاع مكبش. مانيش مسلم في المرواح مروح. وانا صغير نقرا سنة 7 اساسي نتفكر بالقديك، اكتشفت الطيب صالح كاتب سوداني كتب موسم الهجرة الى الشمال نشرتها دار الجنوب، وانا وقتها فرخ مغروم بدار الجنوب ومقدمات توفيق بكار. نتفكر مليح مصطفى سعيد بطل الرواية، نتفكر وجهه وخزرته، كي نغمض عيناي النجم نراه اسمر في بلاد العكري. وانا وقتها ما نعرف من الدنيا كان العوينة حومتي وريانا حومتي الثانية، وبديت نحلم كي مصطفى ببلاد العكري، والحلمة وحدها بداية الغربة. وكبرت وسافرت ودرت برشا لين نسيت ثنية المرواح حتى وانا في بلادي، وما عادش فما بلاصة رفعتني لهنا لغادي. عندي 6 سنين ما خرجتش من تونس وما عندي حتى رغبة باش نخرج، اما عندي رغبة كبيرة باش نروح. لوين ما نعرفش، اما عقد النية ومكبش مروح مروح.

هنايا جبسية نحبها برشا، كنت كل ما نذكر نقول ربيع صاحبي الجبسي غناها ونتأثر ويصير فيا. تقول متغرب عندي سنين بعيد ومخلي دراري ومالي ماريتهمش، وانا قاعد في لفايات نشرب في البوخة وعمري 23 سنة. ما كنتش نعرف منين جاي احساس الغربة، وطواف الواج للجنوب ظهر لي اللي انا تولدت بيه. سكنت في برشا ديار وعمري ما تمنيت نملك، وعرفت برشا عبيد ومن قابلهم نبدا حاضر باش نمدحهم من قبل ما تموت امي من قبل ما يموت خويا، وحتى بعد ما مات بابا بكري برشا. ثنية المرواح ما نعرفش قديش باش تاخذ وقت، وما نعرفش كان باش نوصل حي ولا ميت. اما ملي شديت الثنية والدنيا خففت ورجعت نحب الشتاء ونفرح بالربيع ونستنى البحر في الصيف ونتفرج في سماء الخريف، رجعت نستطعم ورجعت نفرق بين الالوان، ويدايا كي يمسوا ما يتعلقوش، وقلبي كي يحزن ما يذبلش، وكي يفرح ما يوحلش. مروحه